0: بتشرب خمر دخان
1: شيكي لي
0: تريح من عتابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكس
0: شبات شنو مدن طرقان
1: شبات شنو طرقان شبات شنو
0: شبات شنو البحير
1: شبات شنو البحير بكل شنا حب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور أمر بركات جمين عيالو إذا تولى
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدو عش كل يروشان مش نزان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركات جمين
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليا من روسيا ما عني أكيد لك عصولة زمرمولة بتقلب
1: مرسي لك مرسي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مصباة وزخوتو تجن عليه ونسكي للوت ببياته
0: أمين شبت شلوم خمر خمر دخان
1: راك عندك قلت ليش انك انا اسمتن بسلبي عنك حبالة بزمان
0: أبل ليجم هو يخول السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوري له
1: أنا بتقونا ذوت لوم عرام
0: بسلبي بسلبي
1: حبالة الكون مسيش يتمي بزبيل ويا شين
0: بسلبي انت شميع
1: ايخ شماع يمونو حير
0: يلا نتزامس
2: إيشا إذا أفتعى إذا أفتعى فشبت شلوم إزاك كل مستي أسحب ودخاي كل مستي أسحب ودخاي
0: إذا أفتعى عصيت أبليه
1: ما
0: أفتعى
1: أروس مكتش نردمي
0: تريح مع عدبك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أستعمل لا
1: Thank you.